0: حب الهدام واملا يا شمس العشية أمهل لتخيب في الله رفقا.
1: هي كان قبت الشال
2: جي بران لي فوال
1: كنحطو فوق راسي هكا
2: كوم سا
1: كندور واحد الدوره الاولى
2: اوتور دي ما تيت
1: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
2: جان بران لا ديرنيير بارتي جي لانغول انكور اون فوا
1: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
2: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
1: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا هنا المغرب افريقي المهم
2: كار دي ماروك اي افريك
1: معايا ديك الشده
2: اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

انا مولع مرحبت به ناجادي ولا زلت عنها مرسول ولو ولو ولو على الحبل مشاني.